الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عليكم بسنتي وسنتي قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم

から守る مشروط سلام مالا ترشيمي وا مشروط تبايا سميس كوا كنا زيم سارة دكراچينا والله دير خواب ويلكم كوتا ستا فجر خان وعليكم سلام شكريا زيم